0: And we are 300 meters from where Shireen Abu Aqli was killed.
1: شيرين هون بالضبط استشهدت. هاي واحدة من آثار الرصاصة كمان. لما اجت من هناك خلاص. من هناك هون. مباشرة أول ما طلعت واقعة هون. من الناس كانت عم بتحاول بس تطلع من هناك لهون عشان تيجي تاخذ. بس ما حدا قدر.

0: لا هاي اخر مره
1: لا قبلها
0: اخر فوتي هاي
2: هاي دار صايب الله يرحمه
0: هاي مضغوط هذا الجامع اللي هون اللي ضربوا الشباب

0: تقريبا في اجتياح شبه يومي للمخيم وللمدينة اللي فيه عقاب جماعي للناس في مدينة جنين.
1: وكم مصورين هالمقبرة؟
2: لا تعبت معي.

بعد الحرب، بعد الاجتياحات المتكررة حالياً، كل المخيم تقريباً بشكل كامل، كل البنية التحتية في المخيم مدمرة.

0: لو هات كله هات كله هات واو.
1: طبعا هذا كله مش سهل. تشوف شو عم بتشوف حاليا، جبال من الدمار، من الشوارع المحفرة، البيوت المهدمة، المسرح. They killed a lot of people, friends. It feels that this is a new place. They have changed the identity of our town, our city. You're trying to see the memories that you created here, but they're not here, it not exist. This street does not exist anymore. That roundabout does not exist. صعبة، ولكن الشيء الكبير اللي بتحسه هو الناس لسه عندها أمل، وهذا بحكي كثير، بحكي كثير عن روح المقاومة اللي موجودة جوانا كشعب، روح الصمود اللي موجود حتى في أصعب وأحلك الظروف. عم بتلاقي الناس لسه عم بتحاول تعيش، لسه عم بتحاول تعيد، عم بتحاول تزور أقاربها. ولكن للأسف الحروب شوف شو بتعمل. صعب شرح هذا الشيء، ولكن بتأمل إنه هذا الاحتلال إلى الزوال في أقرب وقت ممكن. صمود ثم صمود ثم صمود.

0: كل مرة هون بتبني بتبني بتبني بتبني وبتلاقي إنه في إشي بهدم كل إشي. يعني بعت سيارتي لأنه أنا ما بقدرش أتنكل. إنه لازم تضلها برام الله لأنه ممكن أنا بدي أتنكل فيها ممكن يكون في مستوطنين، ممكن يكون في خطر.
1: هاي كراسي يا شباب. أنا مولود في الخليل هادي بلدي وهادي أرضي اللي أنا بنتمي إلها ولكن أنت خايف على نفسك، خايف على أولادك بشكل مستمر. لما تغرب الشمس فوراً بفقد أولادي، موجودين في البيت ولا لا؟ لازم يكونوا كلهم موجودين في البيت. أعتقد الآن هو دور المسرح إنه يعمل على نشر اللي بصير في فلسطين وإظهاره للعالم.

0: 7 أكتوبر لليوم السوق القديم أو المزاد مسكر. الاقتصاد بالمرة يعني بنقدر نحكي إنه بنقدر نحكي بالضبط إنه الاقتصاد صار صفر. فكر كثير إني أطلع من فلسطين، وكثير شباب فكروا وطلعوا.
1: أنا ببرلين إسا على أمل إنه نلاقي فرصة ومنفذ جديد، إنه لا بعرفش إذا نحن حرين كفاية لحتى إنه عن جد نعمل ستاند أب كوميدي اللي هو عن جد حر. على طول نحن بنلاقي بدائل، لأن سايم أي شيء بدك تحكيه بيطلع فوق الصوت. بس إنه أنا لسه مجبورة أطلع لأنه قاعد بالبلد ومش عم بشتغل شيء. هذا جيل نحن أول حرب بنواجهه هيك. هسا نحن بعدنا بالتراوما، نحن مش اوفر تراوما لحتى نحكي عنها ونضحك عليها. اشتقت لأمي ولأرضاتنا ولكرزاتنا وزيتوناتنا. بعرف مبين هيك استشعار، بس عن جد وحق الله كثير.

0: are taking all over the roads in the West Bank. I was going to be killed by them because they were on the highway from Ramallah to Jenin, and suddenly I was stopped by a settler who's like, I'm like driving, and then the settler in the middle of the street jumping out of nowhere. Like, what? And then I had to stop the car, and I saw him, he's coming to me, and he did this to the door, and he wants to take his gun. And my friends were around, they were with me in the car. And they said, yalla, yalla, go, go, go, go, go, go. It's all in 4 seconds. And then I like, what? Like, what's going on then? And I look at him by the mirror, took the gun, and he shot. And you see it by the car. So it was really hard. It was really hard. I wake up in Jenin, the streets are destroyed. Army every night in Jenin. Life is black. I know myself how committed I am, how much I was believing I need to stay in Palestine. By being here, I feel much more useful.
1: I just want to say thank you for everyone who was attending today. What you're doing is very important for us back home because we feel we're not alone.
2: بنرسم طيور بنحكي اسماء الاطفال اللي استشهدت والناس بتبلش تفكر فينا كانه احنا بني ادمين مش احنا تعرف ارقام
3: كمان 7 أيام عيد ميلادي صار عمري 100
4: هابي بيرثدي معناته مش مطولة
3: ميرسي بوكو شكرا
5: حبيبتي ديارة كل عام انت بخير
6: والله اشتقت لكم يا جماعة بس انتم مش مبين عليكم مشتاقين هيك تقول شوي ايش شوي اضحكوا علي
7: ليش نشتاق يعني
8: بالنسبة لإلي انا انا تقريبا من 10 شهور 11 شهر انتقلت على امستردام 10 شهور تقريبا وفي نفس الفترة تقريبا لما انتقلت هنا لما كنت في جنين بشهر نهاية 10 اجى الجيش واخذ الحصان الحصان الحصان الموجود عندنا في جنين الاستاتيو تبع الحصان فبعد هيك قررت انه اعمل عنه عمل سولو كامل فاخذ منا كم من شهر كتبنا شيء اسمه حصان جنين The Horse of جنين بكره عندنا كمان افتتاح جوله في لندن في مسرح هون في لندن وبعديها هوبفولي ان شاء الله بشهر 1 حيروح على نيويورك
6: اللهم يا حسن
7: خدنا معك من شان الله
8: هلا لانه انا هون حاليا في لندن في شيء حيكون هون عدوا للثلاثه مع بعض
6: واحد اثنين ثلاثه
9: والان مع المفاجاه هايكو يا عم والله هايكو
7: حبيبي الشاب
3: يا هناك
9: شو يا عمي
3: مالك يا ريغاز
10: انا دائما ورا الكاميرا بصور المره هاي في الزوم معكم فاشي غريب ليلي
5: معكم مشتاق
7: كان لي الفخر اني اكون عضو في مجموعه اسست اول نادي للكوميديا في فلسطين هذا شيء تاريخي ويسجل في التاريخ
3: ورسام

0: الو يا يما،
1: الو، حالك؟
0: تمام منيح. تعالي من هاي النضايل هون، انك تعالي عنده، تصير عنده دار.
1: لا، روح. شو ضايل هون؟ ضايق هونك، تروح
0: وقت.
1: خلص شغل وتروح.
0: نعم خلص، هاي الشغل بمشي هون، وهسه بدي امشي عشان الحرب. انا اروح هسه عشان الحرب، مدينة حرب.
1: لا خلص، بخاف عليك، خليك هسه تجد الوضع، فكر بشو.
0: انا ولا عمري قلت لي اضلني برا، يعني اضلني في لندن هسه؟
1: ظلك، الله يحماك. قبل يومين عملت وصرت اتذكرتك انك والله يوم ما تيجي توكل. والله
0: شو عملتي؟
1: والله عملت فطاير زعتر.
0: شو تذكرتي؟
1: ذكرتك لما تيجي اولك واحدك ماجد كيمها توكلها يوم. والله خلص بتحب بنت الواحد، اول واحد بتحبها تبكي هيك على السواد شويه.
0: انت تذكرين بس على الفطير ولا على شو اخرى؟
1: على السبانخ الكراس وعلى المسخن وعلى الكرشات، هذا بكيت تحبه لما بكيت اعمله.
0: وشو الوضع في جنين هسه؟
1: فيش خلص، الكل بنضب، يعني الاشي الضروري، مريض، ولادي، اشي هيك بروح، غيره لا، حديش بطلع.
0: طيب ماشي، خليني هسه بدي اروح اجهز حالي للعرض. واعملي شو اسمه، اعمل فطير هذا شو اسمه، خليلي.
1: الله يحماك وينجحك ويرضى عليك.
2: Thank you. Hello. Right, head on in.
3: Let's welcome Alash Ali. Thank you for that. We want to clap for our job. Thank you, what a great, beautiful crowd. It reminds me of a number of my uncles back home. Before we start, my name is Ala, not Allah. Because I'm here, but God is everywhere. Watch out, huh? And if you don't believe in God, just enjoy the show. Come. I come from a city called Jenin. For some Dutch people, Jenin. For the British, Jenin. They exaggerate, so they look, they know it. So things are different.

شيرين هون بالضبط استشهدت. هاي واحدة من آثار الرصاصة كمان. لما اجت من هناك قناص. ضربها من هناك هون. مباشرة أول ما هبطلتها واقعة هون. كل الناس كانت عم بتحاول بس تطلع من هناك لهون عشان تيجي تاخذ. بس ما حدا قدر.

0: لا هاي اخر مره
1: لا قبلها
0: اخر فوتي هاي
2: هاي دار صايب الله يرحمه يا مبغول
0: هذا الجامع اللي هون اللي ضربوا الشباب.

0: تقريبا في اجتياح شبه يومي للمخيم وللمدينة اللي فيه عقاب جماعي للناس في مدينة جنين.
1: وكم مصورين هالمقبرة؟
2: لا تعبت معي.

بعد الحرب، بعد الاجتياحات المتكررة حالياً، كل المخيم تقريباً بشكل كامل، كل البنية التحتية في المخيم مدمرة.

لو هذا كله هذا كله هذا واو طبعا هذا كله مش سهل تشوف شو عم بتشوف حاليا جبال من الدمار من الشوارع المحفرة البيوت المهدمة المسرح They killed a lot of people, friends. It feels that this is a new place. They've changed the identity of our town, our city. You're trying to see the memories that you created here, but they're not here, not exist. This street does not exist anymore. That roundabout does not exist. صعبي ولكن الشيء الكبير اللي بتحسه هو الناس لسه عندها أمل وهذا بحكي كثير عن روح المقاومة اللي موجودة جوانا كشعب روح الصمود اللي موجود حتى في أصعب وأحلك الظروف عم بتلاقي الناس لسه عم بتحاول تعيش لسه عم بتحاول تعيد عم بتحاول تزور أقاربها ولكن للأسف الحروب شوف شو بتعمل صعب شرح هذا الشيء ولكن بتأمل إنه هذا الاحتلال إلى الزوال في أقرب وقت ممكن صمود ثم صمود ثم صمود

0: كل مرة هون بتبني بتبني بتبني بتبني وبتلاقي إنه في إشي بهدم كل إشي. يعني بعت سيارتي لأنه أنا ما بقدرش أتنكل. إنه لازم تضلها برام الله لأنه ممكن أنا بدي أتنكل فيها ممكن يكون في مستوطنين، ممكن يكون في خطر.
1: هاي كراسي يا شباب. أنا مولود في الخليل و هادي بلدي وهادي أرضي اللي أنا بنتمي إلها و... ولكن أنت خايف على نفسك، خايف على أولادك بشكل مستمر. لما بتغرب الشمس فوراً بفقد أولادي، موجودين في البيت ولا لا؟ لازم يكونوا كلهم موجودين في البيت. بعتقد الآن هو دور المسرح إنه يعمل على نشر اللي بصير في فلسطين وإظهاره للعالم.
2: ونفسياً وحيوياً كمان صفر. كثير بحس الأطفال هم محتاجين لساعة مسرح، لساعة نشاط معين مع الأطفال ومع الأهالي. من سيرة الحرب، من سيرة الدم، من سيرة الشهداء، لو لمدة ساعة. تسوي فعالية للأطفال، مش قادر تسوي أي نشاط. طلعوا الأولاد من عندي أساس ما نطلعهم مش والجيش موجودين في البلد. من يوم 7 أكتوبر لليوم السوق القديم أو المزاد مسكر. الاقتصاد بالمرة، يعني بنقدر نحكي إنه بنقدر نحكي بالضبط إنه الاقتصاد صار صفر. فكر كثير إني أطلع من فلسطين. كثير شباب فكروا وطلعوا.
3: أنا ببرلين إسه على أمل إنه نلاقي فرصة ومنفذ جديد. إنه لا بعرفش إذا نحن حرين كفاية لحتى إنه عن جد نعمل ستاند أب كوميدي اللي هو عن جد حر. على طول نحن بنلاقي بدائل لأن تايم أي شيء بدك تحكيه بيطلع فوق صوت بس بس بس. إنه أنا لسه مجبورة أطلع لأنه قاعد بالبلد ومش عم بشتغل شيء. هذا جيل نحن اول حرب من نواجهه هيك. هسه نحن بعدنا بالتراوما، نحن مش اوفر تراوما لحتى نحكي عنها ونضحك عليها. اشتقت لامي ولارضاتنا ولكرزاتنا وزيتوناتنا. بعرف مبين هيك استشعار بس عن جد وحق الله كثير.

0: هون حاليا في لندن في إشي حيكون هون عدوا للثلاثة مع بعض.
1: واحد
0: واحد
1: اثنين
0: اثنين
1: ثلاثة.
0: ثلاثة.
2: والآن مع المبقى. هايكو يا عم والله هايكو.
1: حبيبي الشاب.
3: يا هناك.
2: هو يا عمي.
3: مالك يا ريقس.
2: انا دائما ورا الكاميرا بصور، المره هاي في الزوم معكم فإشي غريب لإلي.
0: وهيكون مشتاق.
1: كان لي الفخر اني اكون وعضو في مجموعه اسست اول نادي للكوميديا في فلسطين. هذا شيء تاريخي ويسجل في التاريخ.
3: وين السام؟

0: الو يا اما،
1: الو، حالك؟
0: تمام منيح. تعالي، هاي نضايل هون، انك تعالي عنده، بتصير عنده دار.
1: لا، روح. شو ضايل هون؟ ضايق هونك، تروح خلص شغل وتروح.
0: نعم خلص، هاي الشغل بمشي هون، وهسه بدي امشي عشان الحرب. انا اروح هسه عشان الحرب، ما يديني حرب.
1: لا خلص، بخاف عليك، خليك هسه تجد الوضع، تفكر بشو.
0: والله ولا عمري قلتي لي اضلني برا، يعني اضلني في لندن هسه؟
1: ظلك، الله يحماك. قبل يومين عملت وصرت اتذكرتك انك والله يوم ما تيجي توكل. والله
0: شو عملتي؟
1: والله عملت فطاير زعتر.
0: شو تذكرتي؟
1: ذكرتك لما تيجي اولك واحدك ماجد كيمها توكلها يوم. والله خلص، بتحب بنت الواحد، اول واحد بتحبها تبكي هيك على السواد شويه.
0: بتذكرين بس على الفطير ولا على شو اخرى؟
1: على السبانخ، الكراس، وعلى المسخن، وعلى الكرشات. هذا بقيت تحبه لما بقيت اعمله.
0: وشو الوضع في جنين هسه؟
1: فش خلص، الكل بنضب، يعني الاشي الضروري، مريض، ولادي، اشي هيك بروح، غيره لا، حديش بطلع.
0: طيب ماشي، خليني هسه بدي اروح اجهز حالي للعرض. واعملي شو اسمه، اعمل فطير هذا شو اسمه، خليلي.
1: الله يحماك وينجحك ويرضى عليك.

0: Shireen Abu Aqli was killed.
1: شيرين هون بالضبط استشهدت. هاي واحدة من آثار الرصاصة كمان. لما جت من هناك خلاص. من هناك كمان. مباشرة أول ما هبطلتها واقعة هون. كل الناس كانت عم بتحاول بس تطلع من هناك لهون عشان تيجي تاخذ. بس ما حدا خدها.

0: لا هاي اخر مره
1: لا قبلها
0: اخر فوتي هاي
2: هاي دار صايب الله يرحمه صايب الغول
0: هذا الجامع اللي هون اللي ضربوا الشباب

0: تقريبا في اجتياح شبه يومي للمخيم وللمدينة اللي فيه عقاب جماعي للناس في مدينة جنين.
1: وكم مصورين هالمقبرة؟
2: لا تعبت معي.

بعد الحرب، بعد الاجتياحات المتكررة حالياً، كل المخيم تقريباً بشكل كامل، كل البنية التحتية في المخيم مدمرة.

لو هذا كله هذا كله هذا واو. طبعا هذا كله مش سهل. تشوف شو عم بتشوف حاليا، جبال من الدمار، من الشوارع المحفرة، البيوت المهدمة، المسرح. They killed a lot of people, friends. It feels that this is a new place. They've changed the identity of our town, our city. You're trying to see the memories that you created here, but they're not here, it not exist. This street does not exist anymore. That roundabout does not exist. صعبي، ولكن الشيء الكبير اللي بتحسه هو الناس لسه عندها أمل، وهذا بحكي كثير، بحكي كثير عن روح المقاومة اللي موجودة جوانا كشعب، روح الصمود اللي موجود حتى في أصعب وأحلك الظروف. عم بتلاقي الناس لسه عم بتحاول تعيش، لسه عم بتحاول تعيد، عم بتحاول تزور أقاربها. ولكن للأسف الحروب، شوف شو بتعمل. صعب شرح هذا الشيء، ولكن بتأمل إنه هذا الاحتلال إلى الزوال في أقرب وقت ممكن. صمود ثم صمود ثم صمود.

0: كل مرة هون بتبني بتبني بتبني بتبني وبتلاقي إنه في إشي بهدم كل إشي. يعني بعت سيارتي لأنه أنا ما بقدرش أتنكل. إنه لازم تضلها برام الله لأنه ممكن أنا بدي أتنكل فيها ممكن يكون في مستوطنين، ممكن يكون في خطر.
1: هاي كراسي يا شباب. أنا مولود في الخليل و هادي بلدي وهادي أرضي اللي أنا بنتمي إلها و... ولكن أنت خايف على نفسك، خايف على أولادك بشكل مستمر. لما بتغرب الشمس فوراً بفقد أولادي، موجودين في البيت ولا لا؟ لازم يكونوا كلهم موجودين في البيت. بعتقد الآن هو دور المسرح إنه يعمل على نشر اللي بصير في فلسطين وإظهاره للعالم.
2: ونفسياً وحيوياً كمان صفر. كثير بحس الأطفال هم محتاجين لساعة مسرح، لساعة نشاط معين مع الأطفال ومع الأهالي. من سيرة الحرب، من سيرة الدم، من سيرة الشهداء، لو لمدة ساعة. تسوي فعالية للأطفال، مش قادر تسوي أي نشاط. طلعوا الأولاد من عندي أساس ما نطلعهم مش والجيش موجودين في البلد. من يوم 7 أكتوبر لليوم السوق القديم أو المزاد مسكر. الاقتصاد بالمرة، يعني بنقدر نحكي إنه بنقدر نحكي بالضبط إنه الاقتصاد صار صفر. فكر كثير إني أطلع من فلسطين. كثير شباب فكروا وطلعوا.
3: أنا ببرلين إسا على أمل إنه نلاقي فرصة ومنفذ جديد. إنه لا بعرفش إذا نحن حرين كفاية لحتى إنه عن جد نعمل ستاند أب كوميدي اللي هو عن جد حر. على طول نحن بنلاقي بدائل لأن تايم أي شيء بدك تحكيه بيطلع فوق صوت بس بس بس. إنه أنا لسه مجبورة أطلع لأنه قاعد بالبلد ومش عم بشتغل شيء. هذا جيل نحن اول حرب بنواجهه هيك. هسه نحن بعدنا بالتراوما، نحن مش اوفر تراوما لحتى نحكي عنها ونضحك عليها. اشتقت لامي ولارضاتنا ولكرازاتنا وزيتوناتنا. بعرف مبين هيك استشعار بس عن جد وحق الله كثير.

11 شهر انتقلت على امستردام، 10 شهور تقريبا. وفي نفس الفترة تقريبا لما انتقلت هنا، لما كنت في جنين بشهر نهاية 10، أجل الجيش وأخذ الحصان.

0: واحد حيروح على نيويورك.
1: اللهم يا حسن
2: خدنا معك من شان الله.
0: هلا لانه انا هون حاليا في لندن في شيء حيكون هون. عدوا للثلاثة مع بعض.
1: واحد اثنين ثلاثة.
3: والان مع المفاجاه. هايكو يا عم والله هايكو
2: حبيب الشعب.
3: شو يا عمي
4: مالك يا ريغاز؟
5: انا دائما ورا الكاميرا بصور، المره هاي في الزوم معكم فاشي غريب لإلي.
1: هايكو مشتاق.
2: كان للفخر اني اكون وعضو في مجموعه اسست اول نادي للكوميديا في فلسطين. هذا شيء تاريخي ويسجل في التاريخ.
4: ورسام

0: الو يا اما،
1: الو، وحالك؟
0: تمام منيح. تعالي هاي نضايل هون، انك تعالي عنده، بتصير عنده دار.
1: لا، روح. شو ضايل هون؟ ضايق هونك، تروح
0: وقت
1: خلص شغل وتروح.
0: لا ما خلص، هاي الشغل بمشي هون، وهسه بدي امشي عشان الحرب. انا اروح هسه عشان حرب، ما يديني حرب.
1: لا خلص، بخاف عليك، خليك هسه تهدى الوضع، تفكر بشو.
0: ولا عمري قلت لي اضلني برا، يعني اضلني في لندن هسه؟
1: ظلك، الله يحماك. قبل يومين عملت وصرت اتذكرتك انك والله يوم ما تيجي توكل. والله
0: شو عملتي؟
1: والله عملت فطاير زعتر.
0: شو تذكرتي؟
1: ذكرتك لما تيجي اولك واحدك ماجد كيمها توكلها يوم. والله خلص بتحب بنت الواحد، اول واحد بتحبها تبكي هيك على السواد شويه.
0: انت تذكريني بس على الفطير ولا على شو اخرى؟
1: وعلى السبانخ الكراس وعلى المسخن وعلى الكرشاب، هذا بكيت تحبه لما بكيت اعمله.
0: وشو الوضع في جنين هسا؟
1: فيش خلص، الكل بنضب يعني الاشي الضروري، مريض، ولادي، اشي هيك بروح غيره. لا، حديش بطلع.
0: طيب ماشي، خليني هسه بدي اروح اجهز حالي للعرض، واعملي شو اسمه، اعمل فطير هذا شو اسمه، خليلي
1: الله يحماك.